بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو تشن بنفاسات فجت وكام فجن بكالس كنفاس تاساد داتشوال سرقلاو تشغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو تشن بنفاسات فجت وكامسو تشن بكالس تنفاس تاساد داتشوال سرقلاو تشغلو يأسات نبلغان ناتشو